Oh,

0: راديو رشيد. راديو رشيد. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: خدك ورد ورد ورد جنة. راديو رشيد،
1: راديو رشيد
0: لكل عاشق موسيقى.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم
0: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فم. الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيه كله قدامك،
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك. على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام.

0: وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: عم تسمعوا الرشيد اف ام.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام اذاعتك شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم. انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان ويعفي قائدها. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره السعودي مستجدات الأوضاع في المنطقة. وزير الصناعة يفتتح أول مصنع لإنتاج المبيدات الزراعية في الأنبار. الإعلام الأمني المباشر بعمليات ترتيب إداري وأمني بعدد من المنافذ الداخلية. إنهاء خدمات حارسين أمنيين واستحصال الموافقات للقبض عليهما بعد تداول فيديو مشاجرتهما مع مواطن. إيران تقر انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة لن يحدث بين ليلة وضحاها. القيادة المركزية الأمريكية غيرنا مسار 99 سفينة منذ بدء الحصار على إيران. روسيا تشن هجوما واسعا على مصانع ومنشآت عسكرية في أوكرانيا. الرئيس اللبناني من النبطية لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل حاليا، والثوابت الوطنية ستنفذ. طقس العراق صحو واستقرار بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. والمتابعة في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها 12 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح. اسمع.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي يتأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روحي
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك.
4: نتمشي ويانا
6: الرشيد أفهم مع طول اليوم.

موجز الأنباء من رشيدة فهم. أهلا بكم. الزيدي يوجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان ويعفي قائدها. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره السعودي مستجدات الأوضاع في المنطقة. رئيس مجلس النواب يدين الهجمات على السعودية ويؤكد رفضه استخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن المملكة. وزير الصناعة يفتتح أول مصنع لإنتاج المبيدات الزراعية في الأنبار. النزاهة الحبس الشديد لمدانين انتحلا صفة الانتساب إلى الهيئة وابتزا مسؤولين في الأنبار. الإعلام الأمني المباشرة بعمليات ترتيب إداري وأمني بعدد من المنافذ الداخلية. ضبط 150 كيلوغرام من المواد المخدرة واعتقال 3 متهمين بعملية نوعية بالمياه الإقليمية. القيادة المركزية الأمريكية غيرنا مسار 99 سفينة منذ بدء الحصار على إيران. روسيا تشن هجوما واسعا على مصانع ومنشآت عسكرية في أوكرانيا. طقس العراق صحو واستقرار في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

زعل اللي شايف فيا اكتر من مره ورد حمراء لا لا ولا بهديها بلا بلا بعاقبها من فضة قدام لوعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان ويعفي قائدها. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره السعودي مستجدات الأوضاع في المنطقة. رئيس مجلس النواب يدين الهجمات على السعودية ويؤكد رفضه استخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن المملكة. وزير الصناعة يفتتح أول مصنع لإنتاج المبيدات الزراعية في الأنبار. النزاهة الحبس الشديد لمدانين انتحل صفة الانتساب إلى الهيئة وابتزا مسؤولين في الأنبار. الإعلام الأمني المباشر بعمليات ترتيب إداري وأمني بعدد من المنافذ. الداخلية ضبط 150 كيلوغرام من المواد المخدرة واعتقال 3 متهمين بعملية نوعية بالمياه الإقليمية. القيادة المركزية الأمريكية غيرنا مسار 99 سفينة منذ بدء الحصار على إيران. روسيا تشن هجوما واسعا على مصانع ومنشآت عسكرية في أوكرانيا. طقس العراق صحو واستقرار في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
2: ونظام تايزن من سامسونج؟
1: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
2: يعني ذكي وسعره مناسب.
1: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
2: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك. على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بانجور، بانجور، بانجور، بالسبعة ونص الصبح.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: متمشي وياني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي يوجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان ويعفي قائدها. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره السعودي مستجدات الأوضاع في المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية غيرنا مسار 99 سفينة منذ بدء الحصار على إيران. قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان، وأضاف كما أمر بإعفاء قائد العمليات من منصبه على خلفية ثبوت انطلاق الاعتداءات التي طالت الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أحد المواقع داخل المحافظة. في سياق متصل، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي سيبدأ يوم غد الأحد زيارة رسمية إلى فرنسا بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأوضح البيان أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا وبحث سبل توسيع الشراكات في مختلف المجالات والقطاعات وفي مقدمتها الطاقة والأمن. ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في بيان أن وزير الخارجية فؤاد حسين أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وأجرى خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقة الأخوية التي تجمع جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات ذات الاهتمام المشترك. افتتح وزير الصناعة والمعادن محمد نوري أول مصنع في العراق لإنتاج المبيدات الزراعية بمحافظة الأنبار، وحضر الافتتاح رئيس ديوان رئاسة الجمهورية يحيى المحمدي ووزير الزراعة عبد الرحيم الشمري ومحافظ الأنبار عمر دموس. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية أعادت توجيه 99 سفينة تجارية حتى 11 من سبتمبر في إطار تطبيق الحصار الذي تفرضه واشنطن على إيران. وقالت في منشور على منصة إكس، القوات الأمريكية تواصل تنفيذ عملياتها بهدف ضمان الامتثال الكامل للحصار. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يوجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان ويعفي قائدها. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره السعودي مستجدات الأوضاع في المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية غيرنا مسار 99 سفينة منذ بدء الحصار على إيران. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
2: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

يفتح المشكلة، يحاول يدخل الجار اللي هو اشتكى جحا، هو ما يدخل، بالأخير سد الباب وانتهت القصة بأنه هذول الجارين صارت بيناتهم مشكلة وتعاركوا وقبض كل شهواية. فطلب من الجار اللي معلي بالموضوع أن يشهد عند القاضي. فهذا الجار أول ما دخل على القاضي قال لهم أني في اليوم من الأيام حجيت الجحا، فأعتقد هو قال لي أجيب لك الحل. فطلبوا رأي جحا بالموضوع، فأجى جحا للقاضي فأجى قال له شنو الموضوع؟ قال له والله أني من خلال مشاهدتي للأحداث اللي صارت بصراحة أنا أشوف الجار رقم واحد جار الطيب ما خلص من مشاكل جارة اللي كانت دائما ما تكون موجودة، حتى وإن كان في بعض الأحيان بافتراض حسن النية تعود عليه بسوء النية. ووقت ما سد أذانه عن الجار الآخر اللي كان ينحش به حتى ممكن هو يتدخل بالصراع ما بيناتهم، بعد هذه الإجراءات اللي سواها هذا الجار وسد بابه وخلاص ارتى إلى أنه هو يدخل في داخل بيته ما له خص باللي يصير بالشارع، لما صارت المشكلة الكبيرة هاي ما بيناتهم هو لم يتدخل وحتى لم يفتح بابه. فتح بابه بعد انتهاء هذه القضية وطلب للشهادة على أساس ما شيء ما شافه. فلذلك هذا الرجل أنا كنت يعني حاضر بالموضوع، هو ما شاف شيء وما يعرف شنو الموضوع، هو يعرف فقط إلى أن هنالك جارين، واحد بعيد وواحد قريب، دائما ما يثيرون المشاكل. فحكم القاضي على الجار الأول اللي مفتعل المشاكل بأن يشيل، والجار البعيد هم يشيل، ويبقى هذا صاحب الدار في هذه الدار مالته. فجحا من باب يعني محاولة لملمة الموضوع ارتأى أن يأخذ البيتين ذني ويكونن أو جاب تاجر إنه يشتريهن ويكونن بجيرة جديدة ويعيشون في سلام وأمان. قصة كلش مثالية وجميلة وتتحدث على أنه أنا شلون مرات في بعض الأحيان لما أسد بابي تبتعد عني المشاكل. لكن في بعض الأحيان اليوم في المجتمع العراقي المشاكل تأتي حتى ما كنت غالق للأبواب. شلون؟ لما يكون عندك شخص من داخلك محاول أن يقحمك في مشكلة معينة. شاهد السالفة هذه، احنا اليوم العراق لديه اكثر من مشكلة بالداخل. احنا اليوم هذا اليوم اللي احنا هو يوم السبت الموافق 12 بالشهر، عندنا ثلاث ازمات، وهذه الازمات من ازمات الخطيرة جدا والتي تؤشر الى مؤشر خطير في امكانية وفي تفاصيل حياة المواطن العراقي. الاولى اللي هي ازمة البنزين، وتدرون انتو احنا بعد الانفتاح اللي صار بعد 2003 وكثر الرواتب اللي تدفع للموظفين وكثر المساحات الجيدة في الاستثمار، ويعني صار وضع المادي للمواطن العراقي جيد، فصار انه اغلب البيوت اغلبها يعني انا ممكن اذا ما ارد بالغ اقول كل البيوت عندها سيارات، بس يعني اكو رقم كبير جدا من المواطن العراقي يملك سيارة يملك سيارة ما يملك سيارة يملك سيارتين. فلذلك عملية التنقل، وطبعا بعد الافتتاح مساحة أو انفتاح المساحة الكبيرة جدا لبغداد، وحتى المناطق اللي كنا نسميها أطراف بغداد أصبحت مدن وأصبحت مناطق يعني حقيقة ساكنين بها أعداد كبيرة من المواطنين، أصبح الوصول إلى أماكن العمل أو التنقل ما بين المنزل والعمل يحتاج سيارة بصراحة. وإحنا طبعا تدرون من البلدان اللي لا نؤمن بالنقل العام، نعتبر هذا النقل العام للناس اللي ما عندها فلوس، مع العلم هو من أفضل وسائل النقل في العالم كله اللي هو النقل العام وأرخصها، ويوفر الكثير من الجهد والوقت وأيضا يوفر الأموال. مهم، فلذلك مثلا انتقالنا بالعمل اليوم واقف على سالفة إنه إحنا عندنا أزمة وقود، والأزمة ما جت يوم يعني مرة وخلصت، لا، إحنا خلال الثلاث أشهر الماضية هاي يمكن رابع أو خامس مرة، رابع مرة حتى ما بالغ، رابع مرة إحنا عاني من أزمة وقود. بنزين ماكو، محسن ماكو، سوبر ماكو، العادي موجود، العادي فلش السيارات، الدنيا صيف نحتاج شغل تبريد إحنا، والأدوانس معزوفة الأدوانس موجودة في كل شوارع بغداد. فتخيلوا إن

وإحنا اليوم نعاني من أزمة وقود. أزمة الوقود هاي مو أزمة يعني مو بنزين بس وماكو ما عندنا يلا نلزم سراب بالساعة ونص، لا، هذه يؤشر مؤشر خطير جدا إلى أنه الأزمة لم تتكرر، لم تكن وليدة الصدفة مثل ما قالوا بوكيت هذا مال جوليكان أو التانكي الصهري جابوا 36 يأخذون 30 ومدري شنو، لا، إذن هي واحدة من الأزمات التي تدق ناقوس الخطر في الحياة الكريمة للمواطن العراقي. الأزمة الأخرى اللي نعاني من عتها إحنا كعراقيين، طبعاً نحكي إحنا بتفاصيل حياة اليومية. الأزمة الأخرى التي تعصف بالعراقيين الآن اللي هي أزمة الكهرباء. سألك شيء جديد بالموضوع أستاذ قبل يوم، إحنا لا، الموضوع مختلف. الموضوع عندما قررت أو قرروا أصحاب المولدات الأهلية إلى أن هم يسوون أضراب يوم 1/9 ونجحوا في بعض المناطق عندما أطفوا الكهرباء على المواطنين، وارتأت الحكومة العراقية إلى أنه هي تزودهم بالوقود وترفع تسعيرة الوقود إلى رقم أعلى مما كان موجود، بس زيادة التوزيع. فتخيل أنت قاعد ببيتك وفي درجات الحرارة الحمد لله التي انخفضت شوية بس الدنيا بعدها حارة، بنزين ما عندك بسيارتك، كهرباء ماكو، وبالمولدة صعد وينزل بالجوزة، ايش راح تاخذ انت اجراء؟ اما تشتري بنزين من سوق السودة او ترفع عدد الامبيرات وتدفع اشتراكك لابو المولدة. هذا بجانب اذا كان عندك انت مبلغ مالي عندك. طيب الأزمة الثالثة اللي هي أزمة رواتب اللي هي يعاني منها العراقيين تقريبا حوالي صار لهم فوق 4-5 أشهر تأخر الرواتب، وبصراحة هذا ينذر بخطر آخر عندما تتحدث الحكومة والجهات الرسمية بأننا لا نملك السيولة المالية الآن لكن الرواتب مؤمنة. طبعا هي كلمة الرواتب مؤمنة قد تأتي من باب التطمين للمواطن الموجودات، حتى لو مو مدبرها، مثل ما انت اليوم يجيك ابنك تجيك بنتك تقول يا برد اشتري مثلا فستان، تقول ايه ما يخالف من راس الشهر بس استلم عود اشتري لي شاني. هو الموضوع انه انت ما عندك فلوس هسه بتقول بس ملكت من راس الشهر تصير شغله تصير سالفه ممكن اشتري لابني هذا الشيء اللي يريده هو. فاذا بالتالي هي مجموعه تطمينات تطلقها الحكومه من يوم 23 بالشهر إلى يوم 5 بالشهر، يعني على مدى تقريبا حوالي 13 يوم هي تطلق تطمينات لحد ما تصرفها، وإحنا يومية جاك الوي وواوي جاك الذيب، احتمال يصير عندنا راتب لو ما يصير عندنا راتب، نستلم لو ما نستلم. وأتحدث عن موظفي الدولة اللي تعدادهم تقريبا فوق 4 مليون موظف، ماذا نحكي عن 45 مليون موظف أو مواطن سوري. فإذا بالتالي لدينا ثلاث أزمات، وهذه الأزمات اللي نعاني من عدها الآن كافيات علينا حاليا، طبعا الإضافة إلى أنه إحنا عندنا أزمات أخرى بس ما تمس حياة المواطن بشكل يومي، تمس حياته بالمستقبل. وزارات بعدها ما منتهية، حملة الفساد على بعض الفاسدين، يومي نلقى الأرقام بعد من قام يقولون 50-60 مليار مو يمنه، بالبدايه صدمنا من كان بوقتها عدنان الجميري من طلعت. بس بالتالي اذا اليوم هنالك حرب شعواء على مفاصل الفساد في العراق، وهذا يؤثر بشكل مباشر على السوق وحركه السوق. هسه حكيتك انت مو يمك الموضوع كمواطن عراقي، يقول شو علي هسه دخل افول البنزين والقى كهرباء واستلم راتب، الباقي عند الله كريم. فإذا بالتالي هذا البلد بجغرافيته بامتداده من زاخو إلى البصرة ومن ديالة إلى طريبيل شرقه وغربه شماله وجنوبه هو يعاني من أزمات منذ أكثر من 70 سنة. ما عندنا وقت، إحنا ما كنا عايشين بأزمة، ولذلك صار عند المواطن العراقي نوع من التعود على الأزمات. ولذلك هو تلقى من الأفراد اللي موجودين بالعالم الذي يخلق الأزمة حتى وإن لم تكن.

0: لفئة، لفكر، لطريقة، لشخص، لدولة، لمدري شنو. يجب أن أفكر من أخلي أنا أحشر نفسي وأصير خصم. لازم أعرف إلى أن هنالك نتائج، وهذه النتائج ستكون وخيمة. فإذا مو قد النتائج أني ما أحط نفسي خصم. فاصل
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: Got it, got it, got it.

طيب نكمل اللي كنت أقوله. فلذلك إحنا اليوم كأفراد عراقيين بصراحة ما يتم تداوله الآن في المجتمع العراقي، المجتمع العراقي الواعي، يعني تدرون يعني مجتمع لازم فيه ناس واعية ناس مو واعية، ناس مثقفة ناس غير مثقفة، ناس متعلمة ناس غير متعلمة، ناس مدركة وعدها منطق، ناس لا تؤمن بالمنطق ولا الإدراك، يعني عادي مجتمع كل شيء بيه. فما يتم تداوله الآن بالنسبة للمجتمع الواعي إلى أن هنالك حدث كنا منتظرين ورأينا ويرى الآخرون إلى أن هذا الحدث جيد اللي هو في نهاية هذا الشهر، ولا على أقل تقدير إحنا يعني نذهب باتجاه إلى أن يكون هنالك صفحة جديدة من تاريخ العراق الجميل. اللي صار إلى أن إحنا في فترة من الفترات يعني قبل أحداث شهر العاشرة بالصراع اللي صار ما بين الولايات المتحدة وإيران، بغداد عاشت فد أنا يعني كلش أظل أود على هذا الموضوع، بس بغداد عاشت في جو من الجميل كلش حلو ورائع ولطيف وحلو. صارت بوقتها بشهر السادس سالفة العام هاي الحكي، صارت بشهر السادس يعني خلاص مشينا الأمور رجعنا نتألق. طبعا إلى الآن في ضوء هذا ما يحصل هنالك فعاليات جميلة تحصل في العراق، ولكن الكل حذر، بينما المعطيات تقول إلى أنه في خضم مثل هكذا إجراءات تفصيلية خاصة بالعراق، يعني بس العراق إلى بيها، لازم هسه احنا في منطقة أو في جانب كلش إيجابي وحلو. بعض الإجراءات اللي اتخذتها بصراحة الجهات الرسمية أو الحكومية احنا كمواطنين عندنا عليها ملاحظات، احنا كنا مو بزاني يعني مثلا بالنسبة لي اكو ملاحظات قالوها العالم، بالنسبة لي مو ملاحظة شوفها جيدة، بس اكو العالم تقول ملاحظات. يعني مثلا موضوع تعظيم موارد الدولة اللي هي سالفة الرسوم زادت وما ادري شو، انا بالنسبة لي يعني اوكي حلوة، بس بالتالي نحتاج اجراءات، بس اكو ناس لا تأثث من وراها.

مكانك انت شغله سوي رسومها وتفاصيلها ب 100 و 200 الف فجاه صارت عليه ب 800 واي. فاتوره الكهرباء 10000 عندي بزياده قابل مقابل فاتح كهرباء مفاتح كهرباء واي. يعني كنا استباوا عليه بهالطريقه بس هو موضوع استهلاك وغير التفاصيل. انا هذا مو موضوع، انا موضوع اليوم اريد اقدم لك فكره الى انه هنالك عندنا احنا مصايب وكوارث وازمات اللي عندنا كفينا، اللي عندنا احنا كاشخاص كفيتنا، وبدليل عندنا هواي من المشاكل اللي احنا يعني مثلا هذا البرنامج انا كل ما اطرح يعني حلقه في يعني اطرح سؤال طبعا في حلقات على الطريق تشوف التفاعل ويا الناس من يحكون، الناس تحكي عن سالفه هيك يعني الى يمكن قلائل الحلقات اللي انا حكيت بيها عن فتشي ايجابي وخلينا نحكي عنه، لان ليش احنا هذا البرنامج هو عباره عن نقد بناء في محاوله لترميم او بناء مجتمع جديد يحاول ان يكون جزء من منظومه ايجابيه في هذا البلد. بس طبعا لا ضير الى انه احنا ايضا ننتقد، يعني مو لا ضير ننتقد، نحن ننتقد الحالات السيئه حتى على الاقل نبتعد عنها نتجاوزها نعوفها، يعني هوايه اكو اشياء. بس بالتالي يعني من اول التقديم الاذاعي يمكن انا كان اكو فتره كان الدفع باتجاهها لان يكون هنالك نوع من نلتزم بالقوانين نحاول احنا نكون بيها من جت بوكتها 911 وبدت العمل جيد احنا دعمنا وسوينا من خلال اصدقائنا ومن خلال اخواتنا في الاجهزه الامنيه ويعني فاذا انا اتحدث على انه انت بلد عندك ازمه، أزمة كبيرة. يعني أنا بدي أحكي لك هسه مسافة بنزين وكهرباء رواتب غير أنت إذا ذني ما موجودات، أنت شنو عيشتك بالحياة؟ شو تسوي؟ تصفن؟ طبعاً بدنا نحكي عن رواتب أكثر من 4 ملايين موظف، ترى ذول يحركون عجلة بلد. ذول يحركون عجلة بلد. مظاهرات يومية طالعين رايحين جايين العالم وإحنا نريد تعيين ذول يقول لك ما. فإذا بالتالي إحنا أمام فتشغلة كلها كبيرة. فيقول أكو مثل عده إن يقول لك مكروهة وجابت بنية مع اعتزاز، طبعا هذا قديم هو بس هو بالمثل يعطى يعني أو الأمثال تضرب ولا تقاس. فإحنا حاليا عندنا فد سالفة نريد نحلها، وإلى أن بعض الأشخاص اللي ما لهم ربط حوثيين تعاركوا ويا السعوديين صارت. أعطيك راح أبسطها ترى ما عبالكم أعرف، أنا أعرف كل التفاصيل بس دا وصلت كانت المواطن العراقي لأن عندي مواطن يريد يفهمها. حوثيين عندهم مشكلة ويا السعوديين، تلاغوا إجا الزعيم مال حوثيين مال قبائل في اليمن قالهم يا أهل اليمن ضيعوني هدونا على السعودية عندنا مشكلة وياه. لهنا دولتين بيناتهم صراع، احنا ما لنا خص، انا بعيد يعني انا جغرافيا بعيد، هسه عقائديا فكريا حبا ما لي خص، بس انا احكي عن بلد مصلحة عامة قبت بيناتهم بلدان مجاورة حكت شنو جدي يصير ليش هيجي. امريكا قالت ها خوي دقيتوا بجماعتنا، إيران قالت لا مو يم الموضوع ذولي مدري شلون، والعالم دا تريد تحاول تفك هاي الأزمة ومدري شنو القيادة والحكومة في السعودية حشت ويا الأمريكان جيبونا غطاء جوي. هسه هنا ما موجود اسم العراق ولا العراقيين، ما موجودين احنا بعدنا، هذا دا يحاول يلفلف هذا انضرب قل لك رجع من شنو مضيق باب المندب، قصة طويلة صار لها 4 أيام احنا علينا نشاهد. صباح الخير مساء الخير، انبوب نفط ينضرب من العراق زين ليش شنو شايلين احنا هسه الناس تحكي على سالفة انه هذه افكار وغيره. اوكي افكارك 100% انا وياك اهدالي، بس أنا معك بالنقاش تناقش أسولف وياك، تبدي تسولف تحكي سوالف ما مفهومة ما أقدر أناقش، أنا أناقش الإنسان منطقي
واحد نسولف كل واحد يحكي بالمنطق، واحنا مجتمع لم يتعلم في حياته ان ينصت، هو فقط يتكلم، فلذلك كل مشاكلنا من الحكي، يعني يحكي هواي. المهم، فاذا بالتالي هنا انا مطرف زين. العركات قبل كانت تصير بالمناطق، الاب يطلع ويا الاخوان الكبار متعاركين ويا الجيران، اكو دائما واحد ولد صغير ابنهم صغيرون، هذا ظل واقف ورا ابوه ويحكي على ذاك وانت على الوالد هاي سوالف. فالاب مرات شو يسوي؟ يحاول يسمع على حلقه سكته، يقول اسكت لان انت مثير للمشاكل، وبالتالي قد يؤزم الوضع هذا. فاذا بالتالي موضوع مو يمي، الف مره حكيت اني من بدايه الصراع ما بين ايران وامريكا احنا مالنا خاص. هسه تجي تقولي شنو مالنا خاص؟ اهدئ لي، خليني اذكرك وارجع وياك مو هواي. 23 سنه ما تعرف اكو يوتيوب، ما سامع اسال اهلك. 23 سنه بس. عام 2003 عندما دخلت القوات الامريكيه للعراق، احكي لك شوي بس عقلك تشغل ليها. اجتماع الجامعة العربية قالوا عبود صار خطر علينا، الإمارات طلقت مبادرة قالوا عبود هو أهله جيبوه، ما قبل عبود، عبود معتد بروحه محرب، قال ما أجي قبت. الأمريكان ما قصروا، نخلونا نخل، نخلونا موجود هم فيديو باليوتيوب على هاي السالفة، ما نخلوا عبود وجماعته، نخلونا احنا، بحيث احنا كنا بالسيارة ذكر سوق القناة كلها حارقين نفط اسود، خشبنا مزكم كله نفط اسود ودخان، ماي ماكو، كهرباء ماكو، الدنيا متدمرة، جاك الواو وجاك الذيب، الامريكان قصفوا فلان مكان، طبوا معركة المطار، طراحوا بيها ضحايا عراقيين، والوضع متوتر. شفت الوضع هسه شلون؟ روح شوفه باليوتيوب شلون كان الوضع وقتها. نحكي هسه احنا عبود وجماعته ايش قاعد يطلعون؟ مليون، مليون واحد، بعد الرقم دا اعطيك اياه كلش كبير ترى، مو مليون هو بس، مليون واحد حكموا على في وقتها كنا 36 مليون، 35 مليون عايش الضيم، بريطانيين جوا بالبصره، مدري وين، مدري من ذول البولونيين طبوا من هنا، الرمادي طابين قوات فوق، وضع متوتر، وانت عشت اكثر من 20 يوم رعب، ما تعرف شو وقت تنقصف تنضرب ما تدري، وانه شنو انت تخاف من من عبود وجماعته بالداخل، وتخاف من ذولي من برا، رعب. تخيل معي، تخيل معي هيجي اصفن باوع بالسماء، اكو واحد كبير كلش نافذ او صاحب قرار قاعد بتركيا، تركي فاتح التلفزيون قاعد قبال مضيق البسفور، تباع الحرب على العراق ويرتشف القهوة، يباعك فيلم هندي امريكي انتاج هوليود بس الابطال عراقيين والكومبارسية كلهم امريكان، ليرتشف القهوة مو يهم الموضوع، عايفك وحدك حلو. واكو واحد بالسعودية طالع بر كشته ديشوي، وبالليل فتحون تلفزيون عندهم كهرباء، هم فاتح حط مشاوي وقهوه ويصيح هذا جيب لنا وجوز واحد يقعود ويباوع، يقول لهم والله العراقي الحرب مالتهم باوع علينا، ما سوى شيء. وواحد رجل اعمال كويتي بباله صار اكو خلل بموضوع، يعني تدري حرب بالمنطقه وما ادري شنو هاي، فبالبورصه فاكو سالفه اسهم ما اسهم، فدا يخابر على الايجنسي مالته اللي هي الوكاله الداعمه اللي يقول له بيع الاسهم ارجع، يعني حركه فلوس، لان العراقي حرب. واحد قاعد بيران دا يبلش مشروع جديد، او هو صافن عليك دي يشوف ايش يصير ايش راح يسوي عمود، يبدي يتعامل وياك.
واكو واحد قاعد بالبحر الميت بالأردن، بحر ميت بالغرفة مالته، أو احتمال ديتريق الصبح الساعة 10 وانت قصف فوق راسك، هو ديتريق ديتريق جبنة وزعتر. واكو واحد لاخ مرتب سالفة، ها طبعا دا احكي لك، هم مرتب سالفة أن يطلع سفرة للاذقية بسوريا، هو وهله وجماعته وأصدقائه. فمن دا يطلع شاف هيك بالأخبار، قال العراقيين والله خطأ ذولي صار، يمكن راح يجونه لأن ما احنا كنا رايحين جايين، هذول دا مدارك تتخيل. بس ما حد بيهم قال ها شو الوضع هذا باللحظة، اهدأ لي بس اهدأ لي التاني راح أجيب الكيان، لعبة كان حازمة بس راح أجيب الكيان بس اهدأ شوية. فذولي كلهم كانوا يتفرجون علينا. الفرجة صارت بفلوس بعدين بيا سنة بال2005 من قام يقول لك أنا شو عليه بيهم ذولي، بالعكس خليني ما طول صار عندهم لين ذولي مجتمع عقله مو براسه، فانزرعت بداخلهم الطائفية. شو سوي لهم هسه هم راحوا بالحرب مو هواي كانوا يعني، طبعا كل التكريم للشهداء الذين سقطوا في 2003، شهداء أنا أعتبرهم مواطن عراقي. صارت 2005 هذا بعد قدرت أشوف القهوة الصبح ترى، وذاك بعد قدرت أشوف يطلع كشته، وهذا بعد قدرت أشوف سالفة البورصة، وهذا بعد همين يدري راه قاعد بالبحر الميت لابس شورت، بعد هذول بعد من نفس القضية نفسها. لا والأسوأ بدأت 2005 العالم توذرت بالشوارع، قلنا ما نعرف عدونا من صديقنا، بغداد العاصمة أصبحت مناطقية. قام هو شي يسوي؟ يفوت لك سيارات مفخخة، يفوت لك انتحارين قاتلين، قام يضخ بهذا البلد. لا والأسوأ منها شي يسوي؟ تقدم على الفيزا ما يقبلك، طيارات الأردن كانت ترجعك طيارة طيارة، سوريا لو تفوتك لو ما تفوتك، تركيا مو يهم الموضوع، إيران، كويت احلم لليوم تحلم تدخل، سعوديه قال يا اصل والله ما بتموت، هم بس يطببون يعني طريق باتجاه واحد. فتخيل عزيزي المواطن العراقي الذي تحشر نفسك في صراعات ما لها خص بها، هذا كلهم كانوا يتفرجون عليك وانت تموت، يتفرجون عليك بان عليك، احتمال سوك نكته، احتمال قصه ما التسامر في الليل. فلذلك في يوم من الأيام أحد الأشخاص سألني، وأنا كنت ساكن، عرفون أغلبكم وين كنت ساكن، أنا ساكن في بلد آخر، فقال لي صار هيك وهيك، قلت له والله مو قضيتي، قال لي نعم، قلت له مو قضيتي، قال هذا قضية العرب قضية فلسطينية، قضية فلسطينية قضية العرب، قلت له مو قضيتي، أنا اللي عندي أسوأ، أنا القضية الفلسطينية إلها أولادها رجالها إلها أبطالها، هم يدافعون عن بلدهم وكل شيء يسوون، حتى سالفة غزة ما غزة، أنا بالنسبة لي عندي ما أخذ على عندما يكون هنالك دعم باتجاه غزة، ليش هذا؟ أدعم روحي، ما أهم عبود كان يعطي دفتر يستشهد بغزة، وهنا العالم تموت من الجوع ما عدا حليب، ما يأخذ لك 1000 دينار، معلم كان راتبه 3000 يبيع براغي باب الشرجي، صح ولا غلط؟ مو هي هاي. فإذا بالتالي أكو قضية مو قضيتي مو مالتي، ستقول لي جيرانك بصفك ويمتد عليك، لا كل البلدان ترى حمت نفسها بطريقه مو طبيعيه، بدليل احنا قد كان عندنا ناس مغربين ودنيا وسواف ارهابين، شو ما حد عبر على ذولي وسوالهم في قصه تتفكر بها. العراق لم اسخوا 2014 لحد 18 اربع محافظات عندي وقعت راحت انتهت بها مقاتلين، ويشار الى انه هذا العدد اكثر، العدد يشار الإعلامي مصادر الإعلامية تشير إلى أنهم أكثر من 15,000 مقاتل عندهم، هم دول هم الناس المزينين. ثم أنا طالعين تيك توك، عمار طالعين تيك توك يعني كمان احتمال راح يضربون منه، أي والله سدة أرضحك براحتي في دول عينك، تعبني تيك توك خنقني خنق أرضحك سديته إلي أوكي. المهم يلا من لو سدها مبقانا 10 دقائق. فإذا بالتالي ذولي كانوا عندنا مقاتلين هم تابعين إلى تنظيم داعش، ذولي كانوا ماكلين الملخونة، شو ذولي من صارت عليهم الحملة وبأبطالنا والحشد الشعبي الجميل الرائع شهداء والله
سقيت هذه الأراضي بدماء الحشد الشعبي مكافحة الإرهاب الجيش العراقي الشرطة العراقي كل القوات الأمنية قاتلت حتى تحاول أن تحرر هذه المناطق. دول وين راحوا؟ شو ما طبوا عندهم؟ ما سووا مو عملية برغي ما طق. حلو؟ ما طق ماكو وينهم؟ هسه تقول لي خلايا نايمة عندي؟ لا هسه أنا خلايا نايمة قوات الأمنية تحكي لها كل فترة. بس ليش هسه؟ هسه خب هاي كانت بوقتها دير الزور. مو بسوريا؟ شو كانت معقل مالتهم؟ بعدين جمعتهم الشرع وصارت دولة هسه قاعد يحكمون وترتيب وقام يلبس رواط أصلا حمد الشرع. ما عبروا على الأردن، ما عبروا على السعودية، ما عبروا على الكويت، غير طفرون ما راحوا لإيران، ما راحوا تركيا. ما سووا عمليات هناك، تنظيم هالكبرى. سيارات وضغط ودنيا وفلوس ونفط ويهربون ويسوون وكاش بهالحجم هذا. أش القصف بس عدي. بس العراقي هو أصبح الحطب لهذا الصراع. فكر بيها أنت؟ ما فكر بيها. مجزء مفكر بس مغلس. أنا اليوم منطقة صراع، أنا مو منطقة صراع، أنا حشكت روحي. هسه تحكي لي أنت بأي منطق؟ أنا مالي خاص أخي، أنا أريد أعيش. أنا تعبت من الدم، أنا تعبت من القتل، أنا تعبت من الجوع، تعبت. أنا مواطن عراقي تعبت. أخي أنا مواطن، الله خلقني من يوم الله خلقني في هذه الأرض على مدى الأجيال، والتي عمر هذا البلد تقريبا حوالي 7000 سنة. من وراء 7000 صارت طمة كبرى علينا. 7000 سنة أنا أحب الحياة، 7000 سنة أنا أحب الحياة. كل العالم جتي رادت تقتل هذا الحب في داخلي للحياة ما قدرت. أنا أحب الحياة، أرد أمشي، أرد أستقر، عندي جيل. هسه تيجي ويا احد ياخذك ولاته ويسافر يقولك باع هذا خاين عاف البلد. يا اخي البلد مو انت تعبتني، انت نفسك اللي انت الدسي للبلد تعبتني. اطلع بالشارع القاك ببالي، اروح من هنا القاك ببالي. عندنا قلنا يا به هذا عبود واحد مو زين وش هسه الجو ورا ستيش ليش بنحكي كل الحكي؟ شفت من عندكم اني جيت وصاركم 23 سويت لي جسر وشارع ورصيف. سويت لي انت سويت لي بس تبوق بيه، ملختني بوق. هسه انه ملختني بوق ومذيني، وصلنا مرحله انه انا خلاص بقيتهن رجع لي ربعهن نصهن عمي عشرهن بس تشفيني شرك. واحده من الاهازيج التي كانت موجوده في ايام القومشيه ثورتكم على الراس بس تشفونا شركم. واحده من الاهازيج هسه بوقك على الراس بس تشفيني شرك. أنت اليوم مواطن عراقي تحشر روحك بصراعات ما لها خص بيها، ليش يا أخي؟ شال إشي عليك. لكن أنت من كنت تتقتل وتتذبح وتتفلش وتتفجر وبيتك ومالك وحالك وكل تفاصيلك لك العالم ذولي كلهم من دار مدار كلهم شان باون عليك، باون عليك يتفرجون عليك بالتلفزيون وضحكون. أنت كنت قصة للتسامر مع جلسة شرب الشاي والكعك. أنت كنت عبارة عن نكتة يتم تداولها شماتة بيك. أنت كنت عبارة عن قصة يتحدث بها المدرس للعظة مما قد يحصل من صراع داخلي أمام الآخرين. أنت نفسك كنت، أنت كنت قصة. أنا هاي أنا هسه اليوم أنا اللي أحكي لكم نفس السلطان، هذا الطابقين كنت إذا أرد عبره هذا قصة، قصة عظيمة عبر الطابقين. شي عبرني؟ ما تقطعت الدورة والغزالية والعامرية وعي الجهاد والبلديات والبغداد، تقطع عن ذن، تقطع عن قامت من تدخل انت، حتى لو انت لقبك ينتمي الى تلك المنطقة ترجف وتخاف. ما هذا سحن سرعت قمنا ونطلع ونروح مزارع ولا ابو غريب. بصراحة مع اعتزازي اني واحترامي وكل الحب، يا زلمة كان طب ابو غريب، يا زلمة هذا من هو السبع يقول لك انا طب ابو غريب. هسه مو هاي بجهود الناس والخيره والدماء التي سيلت. وانت ايش تريد من عندي؟ تريدني اطلع؟ قل لي انا ما اريد. اذا كنت عمي انت ما تفيدني، طلعني، اعطيني عمي، اعطيني مالاتي على قد عمري. اكو انا اطلبك فلوس؟ انت ما سويت لي شيء. انا اطلبك فلوس مال النفطات مالتي، اعطيني اياهن واني انطيك عهد ابصم لك بالعشره اطلع من هذا البلد واخلص. بالتالي انت وصلتني مرحله يا اخي تتعبتني. لا انت القابل تعيش ولا مخليني اعيش.
هسه يعني ناس شفناهم يعني بالله العظيم شخصيات اليوم متهمة بالفساد بالقرآن اللبس اللابسة بالبالة ما اشتري وتطلع مليار مليار مليار شين هاي من ذول. فانت البارحة او اول البارحة اللي صار واسمو قلنا يا الله ودي تمشي السالفة ويا رب يا رب سهلها شيل قصته بالصراع خليهم عساهم ما نارهم تاكل جهنم او نارهم تاكل حطبهم مالي خاص عوفهم شين نفسك من اي شيء انت ما حد جاء عليك انت اليوم جاء انت اليوم عندك قضية قضية حلوة جميلة انت نحاول نرتبها ونلم الحكي حتى نمشي ونمشي بالحياة خليني اعيش خليني اشوف هسه أنا مو مشكلتي إلى أنه البعض من الأشخاص الذين يؤججون لهذا الموضوع هم استفادوا ماخذ فلوس هسه مهم ندري بيها هسه ما رد نحكي إحنا باقتصاديات ومن اللي يلف ولا هذاك يوم صدمت بيها لأنه هناك واحد من العقود يعني شخص يحكي على طرف وماخذ عقد من عندهم شين السالفة شبيكم أخي اليوم أنت أفهم يا مواطن يا عراقي أكو ناس قاعد تاخذ فلوس على هذا الصراع من انت ضد تسولف بالفيسبوك وتحكي او تطلع بالشارع او تطلع لك سالفه ترى ناس ماخذ فلوس عليك بايعتك هاني لليوم ما مقتنع بسالفه العراقي اللي راح قاتل بروسيا شين انتش عندك راح قاتل هناك لك خاله وليد عم بنيته روسيا تباوع راتب تباوع وراتب شنو بلد تباوع عليه انت بس بالفيسبوك وتباوع على بنات الشقر وتصفن هاي بس ما راح تقاتل انت شنو والله عود متى تطوق على الدفتر صدق كذب وراتبك $1,000 من الماكو من العوز لك العوز لو الموت خلي في بالك شغله ما يحك جلدك الا ظفرك اذا ما كنت انت حريص على هذا البلد كل ذول ما يفيدوك كلهم ما يفيدوك لأن في وقت أنت كنت تموت هم يبان عليك بالتلفزيون لا حياة المتناتي نلتقى على خير باي.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميغسان وإعفاء قائدها. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره السعودي مستجدات الأوضاع في المنطقة. رئيس مجلس النواب يدين الهجمات على السعودية ويؤكد رفضه استخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن المملكة. وزير الصناعة يفتتح أول مصنع لإنتاج المبيدات الزراعية في الأنبار. النزاهة الحبس الشديد لمدانين انتحل صفة الانتساب إلى الهيئة وابتزى مسؤولين في الأنبار. الإعلام الأمني المباشر بعمليات ترتيب إداري وأمني بعدد من المنافذ. الداخلية ضبط 150 كيلوغرام من المواد المخدرة واعتقال 3 متهمين بعملية نوعية بالمياه الإقليمية. القيادة المركزية الأمريكية غيرنا مسار 99 سفينة منذ بدء الحصار على إيران. روسيا تشن هجوما واسعا على مصانع ومنشآت عسكرية في أوكرانيا. طقس العراق صحو واستقرار في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميغسان وإعفي قائدها. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره السعودي مستجدات الأوضاع في المنطقة. رئيس مجلس النواب يدين الهجمات على السعودية ويؤكد رفضه استخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن المملكة. وزير الصناعة يفتتح أول مصنع لإنتاج المبيدات الزراعية في الأنبار. النزاهة الحبس الشديد لمدانين انتحل صفة الانتساب إلى الهيئة وابتزا مسؤولين في الأنبار. الإعلام الأمني المباشر بعمليات ترتيب إداري وأمني بعدد من المنافذ. الداخلية ضبط 150 كيلوغرام من المواد المخدرة واعتقال 3 متهمين بعملية نوعية بالمياه الإقليمية. القيادة المركزية الأمريكية غيرنا مسار 99 سفينة منذ بدء الحصار على إيران. روسيا تشن هجوما واسعا على مصانع ومنشآت عسكرية في أوكرانيا. طقس العراق صحو واستقرار في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: هنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: نتمشي وياني

كلمة أحب تبتسم تبتسم وتعيدها وأنا صافن أنا صافن أخذت يد بإيدها كلمة أحبك تبتسم تبتسم وتعيدها وتقولها من روحها وترتاح كل جروح.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: راديو رشيد أينما تذهب.
1: هواك محتاج شماني. ها

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يا العظيم
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
2: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
8: لا تروح يمين لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد بس على الرشيد بس على الرشيد بس على الرشيد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

ونقعد على الجسر العتيق وتنزل على السهل الضباب تمحي المدى وتمحي الطريق ما حدا يعرف

And to all the ladies out there, you're hearing it first.

بعدك ضايج؟ اسمع هاي الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: فانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

شما يعدي يا عمر حبني.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: ثبتها على الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نكتب شو يعني.

0: الرشيد فهم إذاعتك.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإي مقتله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: مساء الخير، مساء المحبة عليكم في حلقة جديدة من حلقة بودكاست. أنا وياكم هيما الأبيض، رافقنا الغالي عمر ثار، بحلقة مختلفة لهذا اليوم. واليوم ضيفي في عالم المصارعة وعالم التنحيف وكمال الأجسام، الكابتن ولاعب المنتخب الوطني الدولي وبطل العرب في لعبة المصارعة الحرة ومدرب في كمال الأجسام، الكابتن الراقي والخلوق كابتن محمد محسن.
1: على راسي حبيبي،
0: مساك الله بالخير
1: حبيبي. حبيبي كابتن مهيمن، الله اتشرف بيك وبقناتكم هاي الحلوه المرتبه.
0: يا حبيبي يا كابتن، انا دائما اتابع مقاطعك.
1: على راسي والله.
0: وقلت له يعني الكابتن محمد محسن انه مقاطعك حلوه، تنصح الناس، تعلم الناس.
1: الحمد لله.
0: ما اقول اول مره، حتى ليه يزعلون علي المدربين
1: أكيد.
0: بس من المدربين القلائل انه ينصح، ودائما ينصح بالمواد الطبيعية، بالأكل الطبيعي.
1: الحمد لله
0: بهواية تفاصيل.
1: الحمد لله والشكر. الحمد لله، هاي شهادة أنا أعتز بيها. يعني إحنا بصراحة الشباب شون إحنا دائما نقول حصريا الرياضة كل الأعمار من عمر 20 لحد عمر 30 ممكن أنت تحقق الشغلات العالمية والدولية.
0: طيب

0: هواية يعني هواية أو شريحة كبيرة من الشباب إنه يعني مسألة السهر، مسألة السهر إنه بالخمسة الصبح يلا ينام، بالأربعة الصبح يلا ينام، هذا شنو تأثيره على الشاب؟
1: والله كابتن مهيما هذا دا يأثر عليه يعني أكثر من 100%،
0: أكثر من
1: 100%. ومع الأسف أكو بعض المدربين يطلعون اللي هم قليلين الخبرة، من يريد يحكي وياه يقول له هو الجسم ما يعرف،
0: طيب
1: ما يعرف بين هو ليل لو صبح، هو ماكو هيجي. لأن إحنا يعني كمسلمين الساعة البيولوجية مالتنا تقول وجعلنا الليل سباتا والنهار معاشا،
0: صح.
1: كل يعني تدري أنت مثلا أكو فد كورتيزون،
0: طيب
1: يعني هاي فد مادة عجيبة غريبة،
0: سبحان الله.
1: أكو ناس هواية يمكن أنت سامع، اللي قاعد يشوفنا همينة سامع، يجي يريد يأخذ له فد دواء رأسا يقول له خوما بكورتيزول،

0: بط زين انت قاعد
1: زين
0: مخليه قاعد ومخليه الخلايا مالته دا تشتغل
1: صح.
0: تصير الساعة بالأربعة بالخمسة انت فقدت هواية امور عندك
1: مثل
0: يعني نحكي كرياضة.
1: طيب
0: الخلايا مال الدماغ بصورة عامة اول ما واحد يقعد من الصبح الفترة مال النوم من 7 إلى 8 ساعات المخ يتغذى على السكر او الجوز، يا اما جوز او عسل.
1: طيب
0: هذا السكر من قاعد يطب للدماغ دا يغذي المخ، يعني ما له علاقه بالتغذيه مالتك، هذا دا يغذي مخك. ليش؟ حتى من تقعد انت الصبح تعرف بانه اليوم اني الساعه هلقد عندي برنامج، الساعه هلقد لازم اروح عندي فلان شغله عندي كذا. من تقعد وما ماكل راح تلزم راسك تقول انا ايش ناسي، لان الخلايا ما متغذايه. فانت بالسهر هذا مالتك مبدئيا الغذاء هذا مال الدماغ انت جوعت،
1: هاي وحده.
0: هذا واحد. اثنين تجي على العضلات، العضلات تحب دائما راحه ونوم وتغذيه. النوم هذا ما تحبه باي وقت، تحبه هي بالليل، لان قلت لك اني الساعه البيولوجيه مالتنا هيك تقول. فمن تجي انت وتلعب بهذا العداد ممكن انت تحصل نتيجه. بس أنا مثلا أسأل حتى هسه المشاهد، أنت تحب إذا بشغلك وإذا بالرياضة مالتك تلعب على مود تربح، لو تلعب على مود تستمر؟
1: تستمر طبعا
0: 100%.
1: صح.
0: والدليل بأنه هسه أنت تشوف العالم السريع مال الأرباح بالنسبة للتجار، من يريد يغشك غشك مرة وبعدين خلاص حصل له فد، خلينا نقول فد مبلغ معين، بس بعد المصداقية انتهت. إذا إحنا من نريد نلعب الرياضة نريد نلعب حتى نستمر الأطول عمر ممكن. أحاول أني جهد إمكاني المفصل والعظم والألياف أخليها بأعلى كواليتي موجود، وبعد تبقى هي يم رب العالمين، بس ربك يقول لك اسعى.
1: طيب
0: أي.
1: واحدة من الأشياء اللي قاعد نشوفها يعني شباب عمره 17 سنة 18 سنة اللي هي مشروبات الطاقة، هذا شنو تأثيرها باستمرار؟ اكو ناس باليوم
0: مدمنه،
1: يعني صايرين ادمان على مشروبات الطاقه.
0: فعلا
1: شنو خطرها مشروبات الطاقه؟
0: يعني بغض النظر عن التسميات هي صايره مثل المنافسات، بانه اني اعلي الكافيين اعلي السترولين اعلي الارجينين في سبيل ان اخلي العقل ينخدع بالمشروب اللي قاعد دا اشربه ويعطيني طاقه. بس اذا تجي انت وتشوف حقيقة هذا الموضوع حصريا للشباب. طيب. لأنه مدمن. يعني ذاك اليوم أنا يعني شفت دياكل العفو يعني لفة وياها طاقة،
1: هذه مصيبة.
0: هاي مصيبة. زين أنت هذا هسه مثلا
1: يعني هي السندويتش العفو وياها مي، يعني هذا اللي نعرفه
0: ممكن. أو مثلا هسه دائما نقول لكم حلول، يعني مثلا كل مرات جماعة يجون يريد ينحف فيقول أنا بيبسي ما أقدر أستغنى عنه، أقول له مو فد مشكلة، أخذ قوطية من هاي الأم الشكر وأخذ قوطية دايت كاسر، وشوية شوية إلى أن من اللسان البكتيريا اللي موجودة بمال السكر تبدي شوية شوية تموت، إلى أن أنت راح تتعلم على هذا الشيء. طيب. بس مشروب الطاقة لا، خط أحمر. يعني ممكن بأنه أنت كرياضي مشروب الطاقة اليوم أنا عندي جهد أنا عندي لأن هو المشكلة مالته كابتن مهيمن بأن هو بدقات القلب، ارتفاع بدقات القلب
1: فينطي هذا الضخ
0: زين هو انت اصلا عمرك 19 20،
1: وينك وين
0: يعني انت وينك وين المشروب مال الطاقه، وينك وين دقات قلبك من هي مثلا خلينا نقول من 76 77 توصلها 100 110، يعني انت تريد تموت. بس الاليه سبحانك ربي الاليه مال البشر اللي رب العالمين خالقها لانه مثل العدادات شيء مربوط بشيء، فهو قاعد يهبط عندك. بس يعني ماكو داعي،
1: يعني هاي واحدة من الأشياء أنا دا أشوفك فت حالة كابتن محمد، إنه بالقاعة يعني بالتمرين غفل، قالوا لاعب دا يتمرن وغفل وقع وسكتة
0: صايرة هواية
1: سكتة قلبية
0: حقيقة.
1: ليش تصير سكتات قلبية بالقاعات الرياضية؟
0: يعني تقريبا حقيقة الأمر حقيقة الأمر بالقاعات اللي قاعدة تصير بيها.

0: مشاكل قلة الوعي بالنسبة للإدارة وللكابتن.
1: زين، شلون شنو اللي قاعد يصير بحيث يوصل بعض اللاعبين إلى الموت المفاجئ؟
0: يعني مثلا احنا دائما نقول بأنه انت من تروح الطبيب دكتور راح تشرح له كل حالتك.
1: طيب،
0: وما تقدر تكذب عليه أي كذبة، لأنه أي أي كذبة العفو تكذبها راح تأثر على صحتك،
1: وتكون صريح وياه.
0: وتكون صريح وياه اللاعب من قاعد دا يجي ودا يقول له كابتن أنا أريد أتمرن، أنا عندي ظهري مو زين، على سبيل المثال عندي مثلا الرابعة والخامسة.
1: طيب،
0: الكابتن لا يقبل يشوف الأشعة مالته، ولا يقبل يحكي شوية دردشة وياه على حالته،
1: يجوز بيه سكر يجوز بيه
0: بالضبط، لأنه شيء أدي إلى شيء. فيكتب له تمارين، يكتب له تمارين، التمارين هاي يعني الأوبوزيت مال الشيء اللي هو قاعد يحكي، وهذا ما يعرف، لأنه الشاب هسه اللي عندنا قاعد ينغر، ينغر بيه من بجسمانية المقابيل،
1: شافهم كلهم عضلات و...
0: يعني أنا مرات أحكي أقول، مرات يخابروني يقول لي كابتن نريد نفتح جيم، أي فأقول له إذا تريد تفتح جيم وتريد تنجحها جيب اثنين على هسه هذا الوقت مالتنا.
1: زين،
0: فأنا طبعا أحكيها للضحك، فقال لي يعني شلون أجيب اثنين؟ أقول له جيب واحد فاهم حتى لو جسم ما عنده، وجيب واحد كل عضلات تبيع بيه أوبر. فهو يقوم يضحك. ليش؟ لأنه هسه كمية الجيمات اللي موجودة يعني مع احترامي للمناطق الشعبية جهل عندنا يعني عابر المستوى المطلوب.
1: وين يوصل الجهل بالقاعة الرياضية؟
0: يعني من من من الناحية مثلا العلمية،
1: من العلمية مثلا احنا
0: صفر
1: صفر
0: صفر كابتن مهيمن مع الأسف. يعني
1: أنا كلش يعني كلش أحييك على صراحتك.
0: الله يسلمك، بس هي هاي

0: مخدرات، لان هاي مميته وهاي مميته. يعني حتى قانونا الماده، يعني نسيتها عن الماده مالتها، ينحكم نفس حكم المخدرات، لان هاي انت قاعد تقتل بشر، وهاي انت قاعد تقتل بشر بس بطيء. ما هي المخدرات هم تقتل البشر بطيء، هاي ادمان وهاي اعصاب.
1: انا كلش كلش كلش اشكرك، لان انت حبيبي قاعد توعي الناس وتوعي الشباب.
0: حبيبي حبيبي كابتن،
1: انا جد يعني انا هذا البودكاست هو فايده للناس
0: الحمد لله. والله انا حتى المحتوى قلت لك من اول ما سويته، اول فيديو لي قلت ترى انا هذا مسويه للشباب،
1: الله يعطيك الصحه والعافيه،
0: وللوعي مالتهم وللهذا. بس تعرف انت مثلا مو تقول انت قنوات فضائيه وهذا، اكو ناس تتابعك، اكو ناس مثلا ضدك، اكو ناس مثلا تصداد خلينا نقول بالماء العكر، لانه انا المحتوى مالتي كصاحب جيم نسائي
1: طيب
0: تشوفني انا يعني مو متقلب لا، بس تشوفني هسه مثلا قاعد احكي فت حكي، من تشوف الفيديو الثاني تقول لا هذا عبالك مو هو. طيب. هو ما قاعد يعرف بان هو هذا محتوى.
1: انا فاهم.
0: يعني انا مطلوب من عندي بانه اليوم اوصل فكره للفئه مال المراه اللي عمرها 50 سنه، فاني شويه اشاقه وياها، اضحك وياها، واعلمها شلون ركبتها تقوم ما توجعها.
1: حلو.
0: اي اجي مرت اللخ على الولد الشاب.
1: طيب.
0: اقول له انت مرتب واذا تريد تدخل كليه تريد القميص يقعد، تريد يعني انا اللي هذا واقع حال
1: زين،
0: فانت ما عليك باللي قاعد دا يقول لك هاي، اكل واشرب ريوقك بغداك بعشاك، من تمرنت انت وسويت التمارين اوتوماتيكيا جسمك راح ياخذ قالب جديد.
1: طيب.
0: فانت ليش قاعد تروح تظل تمشي ورا اللي يقول لك بانه سريع اسرع لك؟ يا باني عندي مثلا شويه بطن بش قد اقدر انا اقللها؟ فاني باوع عليه اقول له يعني تخلي ببالك من 5-6 أشهر انت سلم بالتطور، يطب على غيري يقول له بشهر. شو يسوي هذا؟ يعوفني
1: مع الاسف.
0: عادينا ورا هذاك يقول لك اقعد خلي احكي لك، جيب فلان شي وهذا فلان شي وهذا، فهذا يظل صافر. هذول منين اخذ؟ يقول له من الصيدليه. يقول له لا الصيدليه شلون؟ من عندي.
1: وهنا تصير الكارثه.
0: وهنا أنا الكارثه، اللي يقول لك ليتي، واللي يقول له معدتي، واللي يقول له هذا.
1: ممكن توصل مرحله توقف الكليه توقف.
0: طبعا طبعا برو، هسه انت ناكل على سبيل المثال كل واحد لفه قص.
1: طيب.
0: لحماية هالكبراتها من تتسمم بيها ممكن تقتلك، مع العلم شيش القص مصعدين بيه فد 300 إلى 400 كيلو العالم كلها تأكل منه طبيعي، بس واحد يتسمم،
1: بس واحدة،
0: بس هي هاي اللحمة جتي نفس الفقرة العقاقير هاي والهرمونات هاي والمكملات هاي. هن هذني دائما احنا من نسولف نقول يعني اسأل واعرف شنو الشيء اللي راح يدخل معدتك.
1: اقدر اخذ بطوله بكمال الاجسام وانا اكل اكل عادي تمن ومرق وهذا الطبخ مال البيت؟
0: يعني باكل طبيعي؟
1: اكل طبيعي.
0: اذا المنافسين طبيعيين، يعني هسه حاليا اكو مثلا دول المغرب مصر سوت بطولات للطبيعي وواضح، يعني حتى ما يراد له فحص بس تباوع على جسم مبين
1: مرتب
0: مرتب والعضلة ما بيها وحشية، وبنفس الوقت الكواليتي مالتها يعني وكأنما لاعب جملاستيك. العضلات يعني شون لاعب الجملاستيك
1: مقسم جسمه،
0: مقسم يصير كلش حلو. هذا الثاني يعني من تجي وتريد تنافسه انت قاعد يعني ما مريد نقول تحلم بس صعبة صعبة. وهسه حصريا الشباب احنا ذاك اليوم صارت عندنا بطولة مال كمال اجسام بكركوك، اللي طلع قال انا انظلمت، واللي مصعدي على الستيج بالاربعة الفجر، واللي صاعد بثلاثة بالليل.
1: ليش؟
0: عدم تنظيم، عدم تنظيم وهوسة وبس مجرد مبالغ. تعال اصبغ جسمك اعطيني 75، تريد الشارك 75، المشاركين عامرين 800. زين شو تطلع منهم انت؟
1: مجرد مكسب مادي
0: بس ماديات وموقفة. يعني انت اليوم يعني كهاي اللعبة بيها وقت. ليش؟ لأنه هذا بطل المي إذا شربته بوقت غير وقتك ممكن يعني باللغة مال كمال الأجسام نصيح لفلات، ينزل ولا عضلة. وممكن بأنه تشرب غلاس مي تنزل كلك عضلات، لأن أنت واصل مرحلة قاطع الصوديوم، ممكن

0: قلل كلش البروتين، الكارب قاطعه، فده تنتظر بانه المفروض ساعه وحده الظهر ممكن تصعد، يجيك خبر يقول لك لا والله مو بالوحده، بالتسعة ونص بالليل.
1: شنو فائده الصيام المتقطع؟
0: يعني بالنسبه لابو الـ الـ الامراض، الله يبعدنا ويبعد كل اللي قاعد يشوفنا، ابو السكر والضغط يفيده. اي بين فتره والثانيه، بين فتره والثانيه يعني يقطعه ويرجع، حتى هو اسمه الصيام المتقطع.
1: انا اذا اشوفك فد يعني نوعيه من هواي الشباب او حتى الناس العاديين يعني نساء رجال، انه دي يتجنبون السكريات، دي يتجنبون المعجنات، يعني اكو صار يمكن فد يعني خلينا نقول فد وعي بهالموضوع هذا.
0: والله كابتن مهيمن، نشوف من بعد كورونا بدت العالم تفكر. اي لانه كان اي شخص عمره فوق الأربعين من تحت شوية يقول لك يا معود احنا هيك ماكلين وهيك ماكلين وهيك كذا وهذا، هسه لا يعني بدوا يتثقفون، بدوا يوعون، بدوا حتى المعامل بدت يعني تجيب لك البديل، بيبسي، بيبسي دايت. يعني حتى مرات احنا عندنا عالم، اتذكر مره اني نزلته هو هذا البيبسي دايت، سويت عليه فيديو فالتعليقات قالوا لي ماكو هيك حكي كلاوات.
1: طيب
0: انا ما الومهم، لانه اكو هوايه شغلات صارت لعدم المصداقيه خلى الواحد يتغلغل، بس هو ما قاعد يفتهم بان شركه عملاقه مثل شركه بيبسي من تقطع لك السكر اللي موجود دا تريد توفره للي عنده سكر، فمستحيل هي تلعب هيش لعبه. بس الناس بسبب عدم المصداقيه تجاريا وصلوا هيك مرحله، قام واحد كل ما يحكي وياهم فد شغله او يعلن عن فد منتج. طيب. يعني وصلنا مرحله حلفان الا يحلف.
1: ليه صارين انه توجه الناس للحم الابيض اكثر من الاحمر؟ ها اكل دجاج وكل سمك وعوف اللحم الاحمر.
0: صدقني تجاريا، تجاريا يعني اهل الدواجن تدفع. يعني كان اكو دكتور نسيت اسمه، دكتور اجنبي كان دائما يطلع ينصح
1: بيرج
0: بنظام الكيتو، يقعد يخلي الصبورة ويسوي لك معادلة على ما بعدين شافه والعقد مالته، طلع العقد مالته بالسنة $1.5 مليون أن ينطيك نبذة عن الأبقار وش تسوي للجسم من ناحية الصحة والرشاء. يعني حتى من كان يكتب على الصبورة والهاي يريد العالم كل شيء ما تأكل بس لحم، يعني رسخ بدماغهم بأنه اللحم ونظام الكيتو، بس هي معادلة. يعني هسه مرات تاني أرسم لك مثلا تقول لي محمد أريد مثلا شوية نزل وزني، فأرسم لك دويرة أقول لك كابتن مهيمن هذا معون قسمه بالنص،
1: طيب
0: وهذا النص قسمه بالنص، صار عندك ربع بربع بنص، شو تريد انت تسوي؟ فتقول لي اريد شويه انزل وزني، اقول لك هذا النص سويه بروتين والربع هذا سويه كارب وهذا سويه دهون صحيه. تقول لي انا اريد اصعد وزن، اقول لك هذا النص سويه كارب وخلي هذا، يعني هي معادله.
1: طيب
0: هو اجى خربها لهاي المعادله كلها، تريق بنظام الكيتو وتغدى بنظام الكيتو. زي ما انا اريد انزل او اصعد او اسوي عضلات او هذا بحياتي الطبيعيه،
1: وصار حتى شكلهم حتى من ينزل ما اعرف شلون الشكل يصير.
0: بابا علي تقول شنو مريض؟
1: عافية عليك. مو انه نازل نزله
0: هوايه، احنا عندنا هنا من النزول مالتنا حصريا، يعني يعني بلدنا الله يحفظهم العراقيين، اول ما تبوع عليه هو منزل 6 كيلو تقول له شبيك بيك سكر، لين راسه يفتشك
1: بالضبط،
0: وهذا وعيونه تطلع لي برا ويعني
1: صح صح
0: تخاف.
1: اي تقول اي خيرك،
0: اي خير خو ما بيك شيء، مع العلم هو يعني منزل وزن. اضافه لهذا الشيء احنا عندنا احنا نصيح له العين المغايره اللي انا صار لي فتره ما شايفك، فاجي انت اصلا بدك تنزل وزن
1: زين
0: وفرحان بالميزان منزل لك فت 7-8 كيلوات، أيه. وجانا اقول لك ها كابتن مهم شو سمنان. هاي هي اللي القاضي يصيح لها.
1: زين شنو من الـ من الـ من الاشياء الحلوه الطريفه انه واجهتك بال يعني بالقاعة الرياضية؟ يجون يتمرنون عندك، فد موقف طريف صار وياك؟
0: والله
1: شوي خلينا نلطف الأجواء عليهم حتى ما عبالهم
0: لا هم متعلمين علي دائما أنا أضب لهم النكتة والهذا. يعني موقف من المواقف بأنه عندنا فد جهاز اسمه سحب بكرة.
1: طيب.
0: فهذا هي تصير بكرة وأكو قبضة بي. زي. أي. فأنت من يعني تقعد وتسحبه على مود يشغل اللات يعني الشغلة مال الظهر. أي. فأجا واحد أي خلى رجله على المصطبة شايف تمرين إحنا نصعله استعراضي.
1: زين.
0: أي. فخلى رجله وكمش القبضة وسحب على رقبته.
1: زين.
0: فقلت له ايش دا تسوي؟ قال لي مو أنا هذا اللي يشغل الظهر من فوق. قلت له منو قال لك؟ كان يقول أنا شفته بالإنترنت يعني باليوتيوب. قلت له لا مو هيك غلط. مبدئيا لازم من تسحب تفتح حلقك.
1: زين.
0: ايش قد ما تفتح حلقك والشفت يكون بين الأسنان يعني هاي نقطة الصفر. فأني بعيد

0: ثلث مي ثلث هواء ثلث اكل، راح تكون شو وقت ما هاي مسيطر. بينما من انت المعده خلينا نقول ف 90% اكل وباقي 10% ايش تبقى؟ مي هواء.
1: طيب
0: اي
1: زين. موقف صعب صار وياك، تحدي ويا متدرب ويا شخص.
0: يعني اكو شخص بصراحه يعني تحياتي له هسه، من هو يعني كلش متابعني ويحبني. كان وزنه 190
1: هواي الله يساعده يعني.
0: اي الله يعينه. اي فبخلال تقريبا سنه
1: زين
0: سويناه 85
1: ما شاء الله
0: الحمد لله والشكر. بس اكو فتره بيها اللي هو احنا نقول ثبات الوزن. ثبات الوزن صار عنده بال140. انا كلش اذيته، اذيته مو رياضيا يعني مو تمارين،
1: نعم.
0: لا اذيته نفسيا.
1: شلون؟
0: قمت ادقره. اي قمت ادقره، قمت اقارنه بغير واحد، يعني وصلت ل
1: انت هنا تريد تحفزه
0: بالضبط. بس وصلت لفكره بانه انت ولا شيء، يعني خليته يدخل بصراع ويا نفسه. خليته طبعا هذا الحكي هو والده صديقي، اي فكنت من احكي وياه يقول لي ما تدري ايش قاعد يسوي لك، عيني قمت اخاف عليه. قلت له لا، لان هذا هسه عاف كل العالم ودا يتحداني الي فعوف. وصلناه يعني من وصل 100 اجى وقف قبالي، كان يقول لي بس باوع، هو طويل
1: زين أي. يبين بي
0: يبين بي اي، كان راسا يسوي هيك ببطنه، كان يقول لي بس باوع. هاي اني بعنادك؟ قلت له لا، وشنو بعنادي اصلا بعدك ما واصل، شنو يعني ماي بس عضلات ماكو.
1: زين
0: كملتها. اي وصل من فضل الله 85 والشي اللي يريده والصحه والعافيه والوجه والهذا. اي يعني هذا اني عندي فد
1: انجاز،
0: مو بس انجاز، هذا يعني اني اذا اريد اسويه اسوي قصه، يعني هو وحده محتوى. اي
1: ممتاز.
0: بس احنا تدري بسبب الانشغالات والكذا ولا يعني عاش ايام، جت ايام قام يبكي بالجيم.
1: هنا المدرب الحقيقي اللي خاف. أي أي على أي أي المتدرب
0: أمانة الله، يعني يقعد قبالي يبكي، انا من جوا طبعا متملخ عليه، بس شو اسوي يعني، اقول لانه هذا صح هسه اني امانه باكر عقبه راح يترحم لي.
1: وفعلا
0: او طبعا
1: الحمد لله
0: هسه من اشوفه اني لابس الرصاصي والقميص الابيض ودا يروح الكليته وهذا، عبالك ابني
1: الله يعطيك.
0: اي والله كلش افرح
1: والله. حييك حييك على هالامانه الحلوه.
0: الحمد لله الحمد لله والشكر.
1: حضرتك بطل العرب بالمصارعه.
0: نعم.
1: من هذا من عالم المصارعه اليوم دا اشوف قليل شباب يتوجهون للمصارعه.
0: اي نعم صح.
1: احكي لي على بطوله العرب، اخر بطوله او اللي خضتها بطوله العرب.
0: والله كابتن مهيمن باوع، يعني هو دائما نوبات واحد مني من يشتغل يشتغل لنفسه.
1: زين
0: يشتغل لنفسه. بنفس الوقت الرياضه تحب دعم. تحب دعم معنوي وتحب دعم نفسي، والاعلى من عدهن الدعم المادي.
1: احنا اقوياء بالمصارعه جيني يعني. أي جينيا اقوياء.
0: أي احنا عندنا يعني ابطال، يعني اللهم صل على محمد، محققين يعني بطولات مو بس عالميه، يعني المحافل مالتهم يحجون بيها. بس قلت لك من يرجع شايل العلم وشايل الميداليه، يمكن انت مستضيفه هوايه
1: مثل كابتن وحيد.
0: يعني كابتن وحيد يمكن الميداليات اللي طلعها الميز
1: ها شايفها الحلقه
0: شو ما اشوفه يعني. يعني وحيد يداوم ويا اخويا.
1: طيب
0: زين وصديقه لاخويا كلش. طيب. يعني كلش
1: ايه مفاجئني في بوكتي.
0: نحبه ونحترمه. بس يعني قعد وياك وشفت يعني هذا هيك واحد اني هذا يصيحوله يعني بالنسبه للبلد ثروه
1: طبعا. رمز
0: أي. رمز أي. احمد اخويا هسه انا الصغير أمانة الله ورسوله، مو لأن أخويا هو، يمكن حتى سيشوف اللقاء كابتن وحيد وهاي. أحمد أخويا ثروة، فأجي أني أنميها. ليش؟ لأنه أنت اليوم مع احترامي لكل الرياضات.
1: شنو البطولات اللي حصل عليها كابتن أحمد؟
0: أحمد بطل آسيا، بطل الحد هسه قاعد أحكي وياك بالمناسبة، الله يعطيه إن شاء الله الصحة والعافية
1: إن شاء الله.
0: الحد قبل 4 أيام هو أجي من أوروبا، راح شارك ببطولة بولندا على حسابه
1: ما شاء الله.
0: عمره هو تقريبا 38 سنة، اتصارع ويا ناس عمرهم

0: 19 وفاز.
1: هذه رومانية لو
0: حرة وغلب، بحيث حتى هناك من راح ماكو واحد يهفيله بالخاولي ولا اكو واحد نطابط المي، خطيه هو وحده
1: ابد
0: والله العظيم
1: صادق
0: زين. فهذا هيجي واحد اني اليوم من اجيبه اعرف بانه هذا من راح يطلع وراح يسوي لك خامه موجوده هنا، راح يرفع علم بلدك، راح يوصل الصوت اذا وحيد واذا احمد مال الملاكمين ومال المصارعين مال قبل، راح يرجع هسه بالوقت الحالي. لانه هسه دائما من نحكي نقول مثلا على المعلومه، احنا قاعدين نعطي معلومات،
1: طيب
0: المعلومات ها قاعدين نعطيها ببلاش. من هسه انت تقلب، اكو هسه ذكاء اصطناعي صديقك
1: زين
0: ودا ينطيك المعلومه، ما نريد نقول 100% بس خلي يعطيها عمي 85% وانت لازم الخط وتكمل. اذا هسه انت اليوم معلوماتك بالتغذيه صارت اعلى، تكنيكك بالتمرين صار اعلى
1: زين،
0: قمت تعرف شلون تقسم، شلون تلزم الساعة، شلون الوقت، كل هاي الشغلة قمت تربط ما بين الخبرة وبين العلم، وانت اصلا بطل
1: زين. شنو فائدة المصارعة، فوائدها للشخص، شو اثرت عليك المصارعة؟
0: يعني ضبط النفس، ضبط النفس. المصارعة انت من جسمانيا كل واحد من يصير قوي، والقوي الله، يكون سلس ويا المقابل ويكون هادئ.
1: طيب
0: ليش؟ لأنه أول شغلة يفكر بيها يقول لك أنا المقابلي إنسان عادي، وأني إذا واحد يريد يحسبها حساب مال العرب، أكو نوبات يعني عندنا 10 رياجيل برجال، فضربته تختلف، فتشوفه دائما هادئ ضابط نفسه. إضافة لهذا الشيء هندامة، نظافته دائما، هو يعني مو غرور بس معتني بنفسه.
1: طيب
0: اي، ودائما اشوف نفسه صغير ما يقبل يكبر.
1: الله يعطيكم الصحه والعافيه.
0: الحمد لله والشكر.
1: تعانون موضوع خلينا نطرق له يعني بدقيقه.
0: نعم.
1: موضوع النظافه الشخصيه خاصه بالقاعات الرياضيه.
0: اي هاي احنا همنا، هاي التوعيه مالتها يعني جدا ضروريه، لانه يعني خلينا نحكيها من الناحيه العلميه حتى لا حد لا يضوج.
1: طيب
0: جسمك بيه افرازات
1: زين،
0: هاي الافرازات ممكن بانه انت قاعد تبثها من دمك، فدا تطلع العفو رائحه ما طيبه
1: زين.
0: هاي الرائحه المطيبه احنا عندنا بيها مستحه، لا يقبل صديقه يقول له، ولا يقبل ابوه يقول له، يعني انت من قاعد تسوي هيجي يعني ده تأثر علي
1: ويزعل.
0: لا وده يزعل، المشكلة قاعد ده يزعل. وإحنا طبعا بالمناسبة حتى مرات من الشاقة مثلا نسوي فيديوهات هواية مثلا ريكسونة ما أعرف شنو، ترى أنت مو شرط بأنه العطر يسوي ريحتك طيبة،
1: لا هو خلي يسبح بالبداية
0: بالضبط. أنت المسامات مالتك إش وقت ما أنت دائما هي نظيفة، هي ليش ده طلع ريحة؟ ما هي دائما نظيفة. إضافة لهذا الشيء أنت دا تروح تمرين، ما يصير تجي تلبس لي نايلون،
1: عفية عليك،
0: والنايلون هذا عدا اللي دا يسوي حساسية بجسمك، دا يسوي ريح
1: زين.
0: ذكرتني خلنا نطلع.
1: طيب يعني أريدك تواعد الجمهور أنه بحلقة ثانية
0: إن شاء الله، لأن
1: معلومات هواية
0: إن شاء الله،
1: وحديث أكيد ممتع
0: أكيد. يعني تشرفت بيك وبقناتك هاي وبعمور الذهب وكابتن مهيمن الأبيض، يعني مشهودات له إن شاء الله. أي وإن شاء الله يعني ويانا لقاء ثاني
1: إن شاء الله
0: نحكي بي شلون أخليك تطور نفسك.
1: ممتاز
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله يا رب
0: إن شاء الله.
1: أنا كلش أشكرك
0: على رأسي،
1: كنت ضيف خفيف الظل
0: حبيبي.
1: شكرا كابتن محمد.
0: حبيبي حبيبي.
1: أحبتنا المشاهدين والمستمعين، هذه الحلقة إن شاء الله راح تشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي لصفحات راديو الرشيد وصفحات الشخصية وصفحات الكابتن محمد محسن، وكل شكر والحب لكم. مهيمن الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثار، نقولكم في أمان الله.
0: شكرا كابتن. عاشت إيدك.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: راديو الرشيد 24 ساعة

وكلام الله بعد ما أحكي وياك، وإذا وياك يحكي لسانة قصة أم كبير حبك عشق كل يوم، وانت بالعكس دومك تنقصه، أدور فرصة حتى ترتاح وانساك، وش أسوي لك بعد صارت الفرصة.

ساكن بالي لحظة ما تغيب مثل حبك عمري ما أقدر أجيب أني بي جروح ما ظنها تطيب هيك بفراقك حبيبي

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد أف

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى.

0: هلا شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
1: الرشيد FM في كل مكان.